0: لا إله إلا الله سلام. اللهم صل على سيدنا.
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan iman sebagai landasan kita untuk menjalankan takwa itu. Karena dua hal inilah yang menjadi bekal kita untuk meraih keselamatan kelak, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini jutaan kaum muslimin sedang berada di tanah.

ملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.